أيها المستمعون الكرام، نقدم لكم الآن مادة عنوانها أفضلية استراتيجية لأذربيجان. أحدثت التطورات الجارية في العلاقات الاقتصادية العالمية وبحث البدائل للمسارات التجارية التقليدية وإعادة بناء العلاقات الإقليمية تغييرا كبيرا على خارطة الطرق الخدمات اللوجستية لأوراسيا. على خلفية هذا المشهد، يكتسب الممر الأوسط الذي يربط الشرق بالغرب أهمية كبيرة على مر الزمن. تكمن الأفضلية الرئيسية للممر الأوسط التي تعرف كمسار نقل دولي ترانسخزر في إنشاء الرابط البديل والممرين بين أوروبا وآسيا. إن إحدى الحلقات الرئيسية لهذا المسار هي أذربيجان. عزز وقوع بلادنا على حوض بحر قزوين وتوسطها شرق غرب وشمال جنوب، وكذلك الاستثمارات الضخمة الموظفة في البنية التحتية للنقل موقف أذربيجان بكثير. تحولت السكة الحديدية لأذربيجان والطرق البرية والميناء التجاري والإمكانيات اللوجستية إلى أحد الطرق الرئيسية في المنطقة بفضل جمعها في النظام الموحد. ويعتبر مؤتمر دولي استضافته العاصمة باكو ومنتدى شحن البحر الأسود وبحر قزوين، ممرات وبنية تحتية واستثمارات أحد المؤشرات لهذا الواقع. وتظهر هذه المنصات التي يحضرها ممثلو مختلف البلدان أن ممرات النقل ليست فقط شأنا لوجستيا، لأنها تلعب دورا مهما في التعاون والاستثمار والأمن الإقليمي. وأشار الرئيس إلهام علي في كلماته إلى موقف أذربيجان تجاه هذه المسألة، ويمنح الموقف الجغرافي لبلادنا أفضلية في ضمان الروابط بين آسيا وأوروبا. ولكن أحد العوامل الرئيسية التي تجعل من هذه الأفضلية إمكانيات اقتصادية واقعية هو البنية التحتية التي تم تأسيسها خلال سنوات ماضية. ويحتل الميناء التجاري البحر الدولي في باكو وخط السكة الحديدية باكو تبليس قرص والطرق البرية الجديدة على أراضي بلادنا مكانة خاصة في رسم دور أذربيجان في الممر الأوسط. ويزيد توسيع خط باكو تبليس قرص القدرة الاستيعابية لهذا الممر. أما البنية التحتية البحرية التي يضمن نقل البضائع عبر بحر قزوين تخلق روابط بين آسيا المركزية والقفقاز الجنوبي. إلى جانب هذا، يسمح الميناء التجاري الواسع لأذربيجان وإمكانياتها المينائية واستكمال التحضيرات الجمركية والحدودية والرقمنة المنظومات اللوجستية بتشكيل نقل البضائع بشكل سريع ومثمر. وبذلك لا تقتصر أفضلية أذربيجان على موقفها الجغرافي، إن جغرافيتها تكتمل بالبنية التحتية. إن توحيد هذه العوامل بالذات ترفع دور بلادنا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم مادة تحت عنوان أفضلية استراتيجية لأذربيجان.

أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم حديثا عنوانه: هل أرمينيا مخلصة لأجندة السلام؟ أسئلة تطرحها لهجات متطرفة. إن أهم واقع سياسي شهده القوقاز الجنوبي في السنوات الأخيرة هو انتهاء المرحلة الأولى للنزاع الأرمني الأذربيجاني وبناء نظام الإقليمي الجديد. استعادة أذربيجان وحدة أراضيها وسيادتها بعد حرب عام 2020 وعمليات مكافحة الإرهاب المحدودة عام 2023. تركزت الأنظار بعد هذا على منع اندلاع المواجهات الجديدة في المنطقة. لا يكتفي الجانب الأذربيجاني في الفترة ما بعد النزاع بإلقاء تصريحات سياسية فقط، بل ينفذ المشاريع الضخمة من أجل إعادة بناء المدن والقرى في المناطق المحررة وإنشاء

الأتروك وغيرها من المنشآت وإزالة الإرغام وعودة النازحين السابقين إلى ديارهم. إن العودة الكبرى من الاتجاهات الرئيسية لهذه الأعمال. على خلفية هذا المشهد تطرح بعض الرسائل السياسية من داخل أرمينيا أسئلة معينة حول مستقبل عملية السلام، رغم الإعلان الأرمني بالاعتراف بوحدة أراضي أذربيجان وسيادتها، فإن إطلاق البيانات على المستوى السياسي والإعلامي يلفت الأنظار. من وجهة نظر هذه تجربة، ردود الأفعال حول زيارات الدبلوماسيين لقرباخ وزنغازور الشرقية انتباها. يمكن اعتبار زيارات الدبلوماسيين المعتمدين في أذربيجان إلى مختلف مناطق بلادنا جزءا من أنشطتهم الدبلوماسية، يسمح اطلاعهم على أعمال إعادة البناء ومشاريع البنى التحتية الجديدة وأعمال إزالة الإرغام في الأراضي المحررة، بمعرفة المجتمع الدولي بالوضع القائم في المنطقة عن كثب. لكن يطرح اتخاذ بعض الدوائر السياسية في أرمينيا المواقف المتشددة تجاه هذه الزيارات تساؤلات مختلفة. يجب المعرفة أن عمليات السلام ليست فقط خوض المناقشات في طاولة المفاوضات، إن الخطاب السياسي والرأي الاجتماعي لأجل السلام والاحترام لسيادة الجانب الآخر من العوامل الهامة. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم حديثا كان تحت عنوان هل أرمينيا مخلصة لأجندة السلام؟ أسئلة تطرحها لهجات متطرفة.

مستمعون الكرام، أمل أن سنقدم لكم حديثا عنوانه أذربيجان حلقة رئيسية على خارطة الطاقة والأمن الجديدة لأوراسيا. يشهد النظام العالمي تطورات جيوسياسية سريعة في الوقت الراهن، ويتحول الأمن الطاقي وممرات النقل إلى الأولويات القصوى في سياسة الدول، تجعل الحرب الروسية الأوكرانية والنزاعات المستمرة في الشرق الأوسط والغموض المتزايد في العلاقات الدولية التعاون الاقتصادي والسياسي بين أوروبا وآسيا أمرا ضروريا. في هذا الأثناء تظهر أذربيجان كشريك موثوق وبلد ترانزيتي هام ودولة مساهمة في الاستقرار الإقليمي. لعبت أذربيجان بعد الحرب الوطنية دورا هاما في خلق البيئة الأمنية الجديدة. في الوقت نفسه تساهم بلادنا في تطوير الممر الأوسط الذي يربط الشرق بالغرب، تخلق البنية التحتية الحديثة للنقل والإمكانيات اللوجستية الرقمية، وطرح مبادرة ممر زنغازور أرضية لتكون أذربيجان أحد الأقطاب الرئيسية في مجالي التجارة والنقل بين أوروبا وآسيا، وتنوع التجارة وتعزيز سلاسل الأمداد الدولية. في السنوات الأخيرة يعترف الاتحاد الأوروبي أيضا بالدور الاستراتيجي لأذربيجان بشكل واضح، أكد رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوشتا ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين خلال زيارتهما إلى باكو أن أذربيجان شريك هام للاتحاد الأوروبي، مع تأكيد على ضرورة توسيع العلاقات في قطاعات النقل والطاقة والتعاون الإقليمي، الأمر الذي يدل على الدور المتزايد لأذربيجان في النظام الجيوسياسي والجيوالاقتصادي في أوراسيا. تتجلى الأهمية الاستراتيجية لأذربيجان بالنسبة لأوروبا في قطاع الطاقة، لأنها تساهم بشكل ملحوظ في ضمان الأمن الطاقي الأوروبي بفضل

تصدرها الغاز إلى أوروبا عبر ممر الغاز الجنوبي، يتعزز دور بلادنا كمصدر موثوق على خلفية جهود الاتحاد الأوروبي لتنويع مصادرها الطاقية. إلى جانب هذا، تتخذ أذربيجان خطوات هامة لزيادة تصديرها الغازي وإيجاد أسواق جديدة للتصدير وتوسيع الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة. يدل استخدام طاقة الرياح لبحر قزوين وتأسيس ممر الطاقة الخضراء والمشاريع المتعلقة بتصدير الطاقة الكهربائية على أن التعاون في هذا المجال قد بلغ مرحلة جديدة ومتقدمة. وبذلك تعتبر أذربيجان ليس فقط بلدا يستغل التغيرات الجيوسياسية القائمة لصالحها، بل يساهم في بناء المنصات الدولية للتعاون. قد عززت أذربيجان مواقعها كإحدى الحلقات الرئيسية على خارطة الطاقة الجديدة والأمن بفضل دبلوماسياتها الطاقية وبنيتها التحتية المتطورة للنقل وقدراتها الترانزيتية وسياستها الخارجية المتزنة. تثبت هذه العوامل إلى جانب زيادة سمعة بلادنا نجاح استراتيجيتها النمو طول الأجل وسياستها الخارجية متعددة الجوانب. أيها السيدات والسادة، استمعتم إلى حديث كان تحت عنوان أذربيجان حلقة رئيسية على خارطة الطاقة والأمن الجديدة لأوروآسيا.